0: كيفي ذا اوت مني عم نفسنا سنسو شروطي فهل الساعتين في الوضو بدو تجمع جديدة جيمي ترن وي ناونيك اون بي بريكفست
1: بونجو
0: امبارا نسبرا لأتجو دا شايفتاكم
2: اكو اسمع ما نشك اتشكلكم دل problema فورسي ما شي partner يو انكلا ما شي خبيب يو اك اما سبسة تنسبرو هن ارغومنتا ما تفاي لأي انا كم او اون تايم لون تايم تخا او لون تايم تي اي سوا ينا ليا
1: ينا ارغومنت ما كوهاتي كولي
2: عليا فيرا سيمبل ستيوبيد ادا في الكلمة اما اطفاي لاتي اي يك منتيش من تالين اس تلات كوارت قبل ما الهين لسي بوست فتمت ادا تارت
1: ستان جفري سبيغالي جفري انتو كالكم ارغومنت من هبما اللي انت تكون اون تايم ازات في الهين
2: لا ينا ليا تارت حفنا عشان نكون ازات في الهين جفري اي انا هدو
1: لا اما انت عليك نورمالي
2: بشكل يكبدا البروغرام تاعنا في الستة في الستة نقسن عشرة خمسة سنين كونياتا هينا اي لا اي كيكو تتكونوا في الخمسة في الوضو
0: الماريا سانتي اسمع
2: باش تفهم نقرا
1: الليفل ما داك مش عن تايم يجي
0: لا ينا داك very early
2: لا داك ام كالمهرة اللي نسيح
1: اي ما البروغرام عشان هالبروغرام وانا ديفرنت
0: تاعنا اي البروغرام بالفرصة نكونوا واو
1: اي انا اي دزمبيو عندك كلا وللي كلا فتمت في السبع شي جيفيري ستفت مور كميني هفنا
2: البيرة هزمبيو البيرة كنا كان دا الستاند اب كوميديان انسوما كان يبدا 7:45 لتكون بالقادة
1: 7:45 لتكون بالقادة اوكي
2: في الستة ريدة تكون ام
0: الفي ريدة تكون ام
2: في الستة تفلا شي ريدة
0: السيتين كيف فرس كان فرس سيرف
2: ليش فرس كان
0: فرس سيرف اللورا لانتك مليت
1: لما سنة دي ياف
2: البروبلما كانت عشكين سبجكت ريفيوزل يك ما تساش في الهين
1: وان و تو البروبلما تا الترافيك
0: ايوه
2: ما كنا بالموتور
0: جو مش في الستة
2: جو باركينج نو بروبليم
1: دا بحال بير ازمبيو متى يكون مايل اف ام تي في فوق الفوسوس سوا تتمور كميني عشان كلا انسى جو في رمبات ام دا وتشيركوستانسي اما نورمالمنت هنا نكون اسني 5 10 minutes لا تارتك
0: لينا دا لانفريد ما يدو ليش من راسي
1: اندو احنا نافو
2: جو في رمبات كنت كنت سالتارت زغور
0: لا مش نسالتارت اللي الشو مبا ديفرنتي يا كان راشا حاجة نكون ام كوارتا قبل اما يكا مرجا ريستورانتو مفتيهم ديم كوارتا تارت مش اكثر من كوارتا تارت اما ديك الكوارتا ديم
2: تكون سريده افتكرت تسمي كونسرتس لخر لمونا نراويها تملت لقصاتها بالهين
0: هذا الوقت بونجو

0: C'è da throwback al Da Lo Do Never Leave You, Jamie Turnaway, Non Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, كبيرة ديك نطلع روح دا من عنا علوم.
1: Ecco.
0: Ecco, كيف سرد ولاش عمنا وفتيت تال هنيهور.
1: مش تقولكم بدو تال جمع طيبة,
2: obviamente. Ecco, ول كومبلمنت تال جونة تال طيبة.
0: Yes, نال قبس سيقلة بحال دايم.
1: لا, أنا.

توش ديسكو إلا هندرسون كانت رياكت فوق إنتي 7 بي ويدر اللي الألبوم الجديد أوليفيو رودريغو كنت سوتشيس أكف كلا أكتر من 81 مليون ستريمز فلوال 24 سيابيس تلبليه الألبوم الجديد تخا اللي اسمه You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love تسات مور تسمعو ينا سمايت بيتشا منو وفي الفيماتي هو ألبوم فيرا طايف نحسي فاملت بيتشا شول فيرا طايبة أوليفيو رودريغو برو

0: إلى ما تخرج واحدة من الجودة دخلت من الفريق البيلي آيليش اسمها Birds of a Feather الخمسة ونوف سوار نوف سنار Good afternoon للكل هات
1: من عشو انت جسا الوديرة درما هنبدأ
0: تح رأيو
1: افهمني تدو تعزل سوا
0: سوا
1: الوديرة در تتعزل بين زوجة فريد و اكيد تايد لي الفي عيد لي الفي ما يشي كومبليك عليك حياتك اما
0: انا فقا
1: ملا would you rather الخسبيت تياك يدر فوق مخوك على 20 سكوندا جفري يكونوا فيزيبلي سوا بالكليم
0: يراو من نيس في البوبلوك يا خلاش بالات يراو البوبلوك
1: ازا تف anywhere any location
0: واو
1: يو ان كلا الهولم تياك يجي ايميلد كل فلودو للبوس تياك و للفاميليا 99000897 قلي ما واحدة تبريفيري ممش شويس جبري
0: تتعلبزها دي من فهرشتا
1: جبري السبيت يدرو فوق في البوبليكو كلهم كين سوا ملا ودي رادة السبيت تياك يدرو فوق مخو قالو 20 سكوندا فيزيبلي
0: بواهو
1: سبش دي العارية كده اكونات دي اك شاحت تحديك سوا يو نكلا الهولم تياك يجي ايميل للبوس و للتال فاميليا Let us know 99000897
2: No matter what You got to

0: وكل واحدة من الجودة تاعنا مارتن جاريكس وانكا ات شيرين فلمكين يسمها ريبيتت راينو جيلا هناك
1: Would you rather تدو تازلو 99888897 جسان دي الكورزيتا السبيت تياك ملا would you rather السبيت تياك يدرو فوق مخوك على 20 سكوندا
0: طوالي 20 سكوندا
1: يو انكلا الهون تياك يجي ايميل للبوس و للتال فاميليا انت عندك شي بريفرنس
0: ما عنديش ليش كان ديه دين فيرا ديفيتش اش انت واحدة منهم يك انت تمشي في البوبليكو ترى بيرسونا يناف اوتوماتيكامنت تبدا تهي ترى داك فلي بس كم يسو كلاون بير ازمبيو ويجي لك ما الاول يناف
1: جودك اتا
0: ليلت نو يناف يك شهات ازمبيو جالا شهاجة و
1: انت
0: اوتوماتيكامنت واش تبدل اوتوماتيكامنت يجي لك شيك سيف بارتيكولار في مخوك يارا البيرسونا وتقبج ليه ده اوتوماتيكا يقلي ايه تتقلي شو عاجنتي ليه
1: ايه هيرو ايدلي
0: عشي البابل تفوق تلات
1: ايه مش
0: وطو والهولم وما نافش انتي يقاو
1: الهولم تيا يكون سترامب
0: ايه ايه
1: ني ناسب الهولم بريفيري
0: اما اما شيش تبطل البوس وتبطل صحابك
1: ايه ايه ايه اما شي بفاوي فما مش هولم
0: يارا البوس تانا رهر ريكسا لا يفرن نخسب يرفع
1: ايتها اسعى يفهم البوس تانا اش ما يتكلمش بالمالتي
0: اش ما يتكلمش بالمالتي فيرا فيرا ليه كيكون مكتوب بالمالتي واي نوت انت تدهك انه في شي الفاميلياري انه في يكون يافو شرطو
1: ولي استرامبي انه طال الهول انتيا يكون فيرا استرامبي كو جي لأسيا من سنس
0: وليك انر سيركل يا راوي انه في صحابك يو فاميليا اكو رايت نخسب انكا ينتر واحد
1: ينسب الهولم انت اش تبريفيري الحسبيه تياك يدرفو مخوك على 20 سكوندا يونك لا الهون تياك يجي ايميل للبوس قلت الفاميليا 99000897
2: Malta's number one hit music station
3: hey. Designing a kitchen can feel like a puzzle with a thousand pieces Or start with Crayos fixed compositions Great design, faster delivery, better prices Always in good hands Sturdy easy, fast and breezy Crea
4: Sip Scan Score
5: Goal!
4: With Coca-Cola Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it!
6: Funny how some cars become part of the background and others become part of the conversation. The new Volkswagen T-Roc from €37,900 at Continental Cars Limited. Rock in style.
7: Think Firetech when it comes to securing your home. Think Firetech when it comes to securing your business. Find us on Facebook. Firetech, before it happens.
8: Looking for quality appliances at great trade fair prices? Visit our new showroom at Emery Hill Bypass. Explore our latest range and enjoy exclusive trade fair offers. Free parking next door. I got it.
9: Flamingo, passion for homes.
10: The future is powered by Enna Malta, a bold 9-year plan and major investments across Malta and Gozo, including 12 new distribution centres and stronger connections between the islands. Enna Malta, energy that moves you.
11: The ESS summer sale is now on. Hot offers up to 60% off lighting, switches and sockets, and much more until the end of July. Visit ESS Nimrihel or shop online at ess.com.mt.
12: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta. At the Intercontinental Arena Conference Centre with his brand new show, Namaste.
13: This one guy came up to me and said, he goes, hey, mate, you're Omid Jalili, aren't you? And I was so shocked. I said, really? He goes, no, I'll tell you, mate, I've seen them all. You're my favourite comedian. And I was so moved because he was clearly working class. Find out why I was his favourite comedian. So I had to ask him, I said, is it maybe I give you a window into an ethnic world you're not privy to? Is it maybe I do sometimes a bit of political humour undercut with Godzilla impressions and belly dancing that gives everything a kind of impish absurdity? He went, no, mate, you just got a funny face.
12: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
14: When mild pain relief is not enough, ask your pharmacist for Solpadeine, which combines codeine, paracetamol and caffeine. Solpadeine is a medicinal indicated for the treatment of acute moderate pain. Used for 3 days only. Always read the leaflet.
15: You grew up with it.
5: still can't stop. That Twisties crunch. Wherever you are, Twisties makes it better.
15: Get a free magnetic power bank and fast charger kit with the latest iPhone 17 models from €29 a month. And you'll earn Lava rewards too. Available now at all Intercomp outlets or order yours online and get free delivery. Traffic.
0: Jaqbżu s-sitta neqsin 20 ta' flaxija l-pik ta' traffiku, specialment l-arbiel u Mikelanton Vassalli kemm għal-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, qed jgħidulna li qed jinġema' sew it-traffiku kif taqbeż Spinola naħa ta' San Ġiljan qed nirreferi għal triq George Borg Rivier, triq Michelangelo Borg kif ukoll triq San George, il-flyover tal-Kappara xejn inqas direzzjoni l-iskejp tal-imsida, triq reġinali wkoll miexi bil-mod ma' l-aktar li qed jimmarkah mar-imlieħ il-bypass kif ukoll il-Mar Samrun bypass direzzjoni sejrin għaż-żewġ naħat, l-aktar imweħla lejn għal-Domoro triq Diġembru. Ftit żelet triq il-Marina naħa tal-pjeta wkoll miexi bil-mod u żabbar road kemm inħass żabbar kif ukoll għall-fgura wkoll qed jimmarkah ħmar. Jekk hemm xi traffiku ma semmejtx 99-000-897 biex iżommlok il-kumpanija u tqajmek minn hemm ukoll speċjalment on a Monday, Calvin Harris u anke Jazzy Jane issa.

يلو السينج اللي كانت هارجد الارتيستا انما نسمع وكل بشي واحدة جديدة من عندا فرامنت نكون looking forward لنسمع شهاجة من عندا وكل كل تنزمين انتيا و what to do for اينا ريسو من بيت نسيش ليك انتي تشتيق تعمل هناك وقت homegrown important هافنا رتبات للدسكة تياغ فوق submissions at bay.com تتنتي ويستايك واللي انتي ovvjament kun jgħat hawnhekk fil-lista tagħna ta' homegrown propju nhar it-tnejn li ġej. Però issa, goblu għaddejjem għad din Jolene Samhan hawn February 1st fuq bejn.

Kevin Paul, I don't wanna know. هذا من الكبار اللي كنت أنا وكل في السنين اللي عدوا أتني ثلاثية. نسبر لي أنت كلك ويكند تالجن وكل هنا بطيب بينا نرانكاو بالموت الموت الجمعة جديدة في المكين وفي وانت اتنين فلاشية اتنين جنرالي مصومة دايم تكون دي كنا ارزايرا اكتاري بسابش نجوف تانا وقول تان ما نفسك وش وادي برو ياد بكام ياد ديهينو نمان ديهينا اسنيك ما نكوش نستنفتحين ايا سو ما نكوش نفسك تيجري داك التيب ومبات من عادة بالموت الموت نبدن حسني دي كنا ارزايرا هياري اسمعي كنت نقرأ يينا درهين تالجورنات في المانتيك شتورت افتارو دقشي قال دي اللي يمس وادا من الكتر ديسكي انرجيتيكي اللي ارجبينا في الشور اللي قدو وكل امبر وانكي غلام فيلا عرشتاس منا دين هي إسا نراو